0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص. وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان، انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزه اني اتحسن، ودايما عايزه اني اكون افضل، ودايما عايزه اني اكبر، دي مش حاجه غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابره للحاجه اللي انا عايزه اعملها. لكن التذمر هو اللي عكس الرضا.
0: لسه مكملين كلامنا في كلام في اغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياه سهله وبسيطه. وفي التراك كده، في التراك الاغنيه كان بيتكلم كده ايمي عن الرضا، ازاي ارضى وازاي محسش دايما اني عايز اكتر. هو ده اصلا حاجه غلط ان انا ابقى عايز اكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزه دايما حاجه اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص. وانه فلان معاه حاجه انا عايزه اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجه الفلان، انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجه علشان اجيب الحاجه دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجه اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزه اني اتحسن، ودايما عايزه اني اكون افضل، ودايما عايزه اني اكبر، دي مش حاجه غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابره للحاجه اللي انا عايزه اعملها. لكن التذمر هو اللي عكس الرضا.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحيانا بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد. الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحيانا بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده، ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.
0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده، ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية
1: جداً
0: بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.
0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياة تكون سهلة وبسيطة او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم، تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي، فاهم،
0: تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط. رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياه سهله وبسيطه، والفرحه يا ايمي كده ممكن تضيع مني لو انا خايفه زي ما الاغنيه بتقول.
0: جدا الفرحه، اكتر حاجه في الفرح اني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجه مضايقاني وكل حاجه مخوفاني واركز بس ان انا فرحانه وان انا عايزه ابسط اللي حواليا وانا كمان ببسط. بمجرد اني ابص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني انا بفقد على طول فرحي، وبفقد دايما سلامي لما الاقي كل حاجه بقيت زي جبال قدامي. فلو انا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوه كتير بتحصل لي بس انا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوة وجميلة بس انا مش قادرة استمتع بيها لاني خايف.
1: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة، والفرحة يا ايمي كده ممكن تضيع مني لو انا خايفة زي ما الاغنية بتقول.
0: جدا الفرحة، اكتر حاجة في الفرح اني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني واركز بس ان انا فرحانة وان انا عايزة ابسط اللي حواليا وانا كمان ببسط. بمجرد اني ابص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني انا بفقد على طول فرحي، وبفقد دايما سلامي لما الاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو انا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس انا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوة وجميلة بس انا مش قادرة استمتع بيها لاني خايف.

Yes, Maraca, you, baby.

0: I'm serious.
1: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي. ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني. هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، يا ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه، لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم. يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني. هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، يا ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه، لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم. ورجعنا لكم بعد الفصل، وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية. فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا، ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني، ممكن تكون صعبة على حد تاني. فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير، وفيها حاجات مؤلمة كتير، وفيها حاجات تحديات كتير، وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها. فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياة تكون سهلة وبسيطة، او بسهلها وببسطها على نفسي.
0: فينفع تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة، او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية. فأنا ما ينفعش أقول إن هي سهلة، لأن ممكن تكون سهلة عليا، ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني، ممكن تكون صعبة على حد تاني. فما ينفعش أعمم إنه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير، وفيها حاجات مؤلمة كتير، وفيها حاجات تحديات كتير، وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها. فما ينفعش أقول إن هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع أقول إنه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه، او بسهلها وببسطها على نفسي.
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.
0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.
0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي تسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.
0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما أسامح ده هيخليني مبسوط أكتر؟
1: ممكن لأنه الجرح أو الحاجة اللي مضايقاني طول الوقت أنا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقة كده وعامله لي زي حمل عليا أو لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي تسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

That's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: Yeah, that's Moroccan you, babe.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلمي عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين. يعني برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلمي عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين. يعني

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي أيوة. حاجة كويسة. وبعد شوية هيبدأ يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبرة دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.
0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي أيوة. حاجة كويسة. وبعد شوية هيبدأ يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبرة دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: المسلسل بتاعنا بيتكلم عن ونوس، مسلسل ونوس يعني بيتكلم برضو عن ونوس. والمسلسل ده احنا بقالنا وقت عمالين نتكلم عليه وبنحكي كده فيه، واحنا كده في حلقات مسلسل ونوس. في اخر كده الحلقة الثامنة ونوس بيحارب كده ياقوت بكل الطرق، واكتر سلاح كان بيلعب عليه هو سلاح الذكريات. انا فاكره المشهد ده كويس جدا لما كان موقفه قدام باب كده، وكانه كل الحاجات اللي حصلت معاه ورا الباب ده. أيوة. ورا الذكريات دي، فانا بحاربك بسلاح الذكريات.
1: يعني ده يمكن بيكون اكتر سلاح بيستخدمه الشيطان معانا، وانه يقعد يفكرنا كده بالحاجات الحلوه اللي حصلت معانا. عارفة دايما ايه بيكون في حاجة حلوة في الحاجات الوحشة، فدايما الشيطان كده يقعد يوسوس لنا بالحاجات الحلوة دي علشان نبقى عايزين نرجع للوحش اللي احنا كنا فيه. وهو ده اللي كان بيعمله مع ياقوت، انه عمال يفكره بالحاجات الحلوة اللي موجودة في كل الوحش. يعني قد ايه الوحش كبير قوي، بس هو بيحاول يصغر الوحش ويكبر الحلوة قوي علشان نرجع للحاجة المش كويسة ديت. وده اللي بيحصل معانا فعلا اوقات كتير.
0: برحب بيكو في مسلسل وتعليق، ومسلسل بتاعنا بيتكلم عن ونوس، مسلسل ونوس يعني بيتكلم برضو عن ونوس. والمسلسل ده احنا بقالنا وقت عمالين نتكلم عليه وبنحكي كده فيه، واحنا كده في حلقات مسلسل ونوس. في اخر كده الحلقة الثامنة ونوس بيحارب كده ياقوت بكل الطرق، واكتر سلاح كان بيلعب عليه هو سلاح الذكريات. انا فاكره المشهد ده كويس جدا لما كان موقفه قدام باب كده، وكانه كل الحاجات اللي حصلت معاه ورا الباب ده. أيوة. ورا الذكريات دي، فانا بحاربك بسلاح الذكريات.
1: يعني ده يمكن بيكون اكتر سلاح بيستخدمه الشيطان معانا، وانه يقعد يفكرنا كده بالحاجات الحلوه اللي حصلت معانا. عارفة دايما ايه بيكون في حاجة حلوة في الحاجات الوحشة، فدايما الشيطان كده يقعد يوسوس لنا بالحاجات الحلوة دي علشان نبقى عايزين نرجع للوحش اللي احنا كنا فيه. وهو ده اللي كان بيعمله مع ياقوت، انه عمال يفكره بالحاجات الحلوة اللي موجودة في كل الوحش. يعني قد ايه الوحش كبير قوي، بس هو بيحاول يصغر الوحش ويكبر الحلوة قوي علشان نرجع للحاجة المش كويسة ديت. وده اللي بيحصل معانا فعلا اوقات كتير.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحيانا بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد. الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحيانا بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.
1: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
0: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
1: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
0: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
1: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي أقعد جنبه زي ما أنا. الخوف من امبارح وإن فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
0: بيحصل طبعا إنه الماضي يجري ورايا، وكل ما أحاول أخد خطوة لقدام ألاقي الماضي وذكرياته وكأنها بانوراما بتتعرض قدامي،
1: وخاصة أي فشل أنا مريت بيه ألاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي إن أعمل حاجة تاني،
0: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
1: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما أكون أنا اللي بغلبه وبغلب الماضي أقعد جنبه زي ما أنا.

0: طب بقول لك ايه، مش انت كنت عايز تعرفني عليا؟ خلاص نروح لها ونقول لها مع بعض.
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
2: يا تامر ما تبصلهاش عشان هي لما بتبصلك بتضحك.
3: والله ما بعمل حاجه.
4: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل، لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب. عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا. الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل، لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب. عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجه هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.
0: الخوف من الموت،
1: الموت يا سما حقيقه مؤكده ومحدش يقدر ينكرها.
0: الموت على فكره ليه رهبه كده وهيبه، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور. اسكندر

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.
0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جدا.
0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.
0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
0: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط. بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
1: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية، وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
0: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط. بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
1: ده حقيقة نور، وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك، أنا اخترتها ليه؟ لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا، اشمعنى ده؟ جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية، وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.
0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا بينا
0: بتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعة الحياة زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لأني مش كل طريقنا في الحياة سالك أو مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني أنا بحط تارجت كده لنفسي أو بحط فكرة لنفسي أو بتوقع أمر معين في الحياة، فباجي مع أمور الحياة لأن أنا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس أو بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيره لعدم مواجهه المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوه ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعه قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده، المس خضار الشجر حس بضياء القمر، الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه.
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره، مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه ووصل لها الغذاء. صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياه ديت لما انا بلمسها بتديني معنى لحياتي، بتديني ان انا عايش. لو وصلت للمعنى دوت انا وصلت للامل.
0: Yeah.
1: لاني حياه من غير

0: أمل إنسان ميت
1: موجود.
0: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
1: كلام كبير. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحتة دي فيها أمل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
0: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا. اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
1: ايوه،
0: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياه ديت لما انا بلمسها بتديني معنى لحياتي، بتديني ان انا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت انا وصلت للامل. لاني حياه من غير امل انسان ميت
1: موجود.
0: والامل ما يجيش مع شخص مش عارف ان هو عايش. الامل بيجي مع انسان هو مدرك معنى الحياه، بيستمد طاقه كل يوم من من من وجوده على الارض. بيستمد طاقه من ان هو ليه رساله. فالامل هيتبني بالحياه والحياه هتتبني بالامل.
1: كلام كبير.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه يعني. هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودولت حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخدة الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لاني هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.
0: يا رولا، خليني اسالك سؤال كده شويه، انا بعطل قدامه يعني. هل الحياه اخدها لوحدي، ولا ينفع ان انا اكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودولت حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لاني هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مستمعين راديو صوتك، مساء الفل على مستمعين كمان اكتر واكتر برنامجنا وبرنامجكم، برنامج معاك حلقه جديده، ويعني مش عايز اقول يعني حلقه ممتعه كالعاده ان شاء الله، اكيد
1: مساء
0: لان
1: الفل
0: كمان
1: يا
0: معانا
1: سامح،
0: اثنين يعني
1: يعني
0: من
1: مبسوطة أوي
0: اشطر
1: إن إحنا
0: المذيعين
1: مع
0: في
1: بعض
0: راديو صوتك،
1: النهاردة
0: هم
1: في
0: مرنا
1: الحلقة،
0: وكوكي. ابدا بكوكي، مساء الفل عليك يا كوكي،
1: ومتشوقة
0: جميله.
1: لموضوع النهاردة، وكمان عايزة أمسي كده على كل أصحابنا الجمال، يعني المستمعين اللي دايما عندهم آراء قوية جدا، فعايزة أمسي عليكم.
0: مساء الفل عليكي، اكيد يا كوكي، مساء الفل كمان عليك يا ميرنا. يعني عامله ايه كده؟ طمنينا عليكي في الاجواء الجميله دي.
2: الحمد لله، يعني الحمد لله يا سامح. يعني احنا افتقدناك فعلا الوقت اللي فات، المرة اللي فاتت انت ما كنتش معانا، فافتقدناك الوقت اللي فات، ويعني متحمسة جدا للحلقة النهاردة. وبالنسبة للحر، يعني اكيد مش هتكلم في حاجة زي كده لاني مش هقدر اتكلم يعني.
0: يا ريت فعلا،
2: ايوه
0: يا ريت
2: بالظبط
0: نجيب
2: كده.
0: سيره الموضوع بعد الخبر الجميل جدا اللي انت صدمتيني فيه قبل الحلقه. يعني يا جماعه، مرنا بتمسي عليا بخبر كده في بدايه الحلقه وبتقول لكم ان رطوبه من يوم الثلاث هتوصل ل 100%، ما شاء الله، حاجه
1: خبر،
0: كده ايه يعني، تغزي العين يعني.
1: ما تجيبيش اخبار تاني كده.
0: يا ريت يا ريت ما تجيبيش اخبار تاني فعلا،
1: حاضر.
0: الموضوع كان صعب. يعني بجد انا مبسوط قوي وجودني، يعني وجودي معاكم طبعا، كل يوم حق معاك حق يعني، في كل يوم حد، فحاجه بتبقى جميله ولذيذه ان احنا نكون بنفكر مع بعض في امور كتير قوي بتشغل بالنا وبتشغل بال اكيد كل المستمعين اللي بيسمعونا، في مواضيع يمكن مش بيجي لنا فرصه كتير ان احنا نتكلم فيها، زي موضوع مثلا النهارده. الحقيقه النهارده يعني اللي خلاني شويه افكر في مواضيع شهر 8 بشكل عام، وشهر 9 و10، وعامه بشكل عام في اي شهر، بحس انه دايما بحاول افكر ايه اللي شاغل بالك يا سامح، وايه اللي انت بتحاول تكون تسأل فيه نفسك أو بتسأل فيه أصحابك وإخواتك اللي حواليك، علشان ما تكونش دايما بتفكر لوحدك. وحاجة من حاجات النهاردة اللي أنا فكرت فيها أنا أتكلم فيها معاكم، هي حصلت معايا في وقت من الأوقات، وكانت يعني موضوع تساؤل كبير قوي قوي جوايا، وهو فكرة التغيير بشكل عام. التغيير دايما بشوفه إن هو بيمثل جزء كبير قوي من حياتي وحياة ناس كتير قوي، بس النهاردة جاي أسأل وجاي أتساءل وسطيكو، هل كل تغيير معناه إن أنا بكبر، معناه إن أنا بتحسن، ولا أحيانا في نوع من التغيير بيحصل بيبقى تغيير لورا، تغيير سلبي، تغيير مؤذي، ومش بس بيأذيني لكن ممكن يكون بيخلي كمان العلاقات اللي حواليا بتتأذي. فالسؤال النهاردة، أعرف ده إزاي وأصلحه إزاي أو أغيره إزاي للأحسن، أو أصلح إزاي لو هو تغيير للأوحش. النهاردة يعني عايز أبتدي كده معاكي يا كوكي، فأول فكرة وأول حاجة يعني يمكن هتكلم فيها معاكم النهاردة، وأسمع برضو أكيد رأي ميرنا. التغيير بشكل عام هو يعني بشوفه وجهان لعملة واحدة ملهاش تالت، لا إما حلو لا إما وحش، لا إما جميل لا إما سيء. إزاي في رأيك يعني، إزاي أعرف طبيعة التغيير اللي بيحصل لي أو اللي بيحصل حواليا؟ إزاي أفهم أنا بتغير كويس ولا بتغير للأوحش؟ أنا بتقدم ولا برجع لورا؟ يعني بحاول أسأل نفسي السؤال ده طول الوقت، إزاي أقدر أميز طبيعة التغيير اللي بيحصل لي أو اللي بيحصل للي حواليا؟
1: ده سؤال قوي جدا، يعني انا حسيت ان انا محتاجة افكر فيه حبة، بس هقول لك اللي جه في بالي من السؤال ده. سمعت جملة قبل كده قوية من حد، انا مش عارفة ايه مدى صحتها، بس بالنسبة لي هي مقنعة بنسبة كبيرة، انه لو انا مش بطلع لقدام محتاجة اعرف ان انا برجع لورا. يعني لو انا ما فيش تغييرات
0: حلوة.
1: إيجابية بتحصل في حياتي ومفيش خطوات باخدها لقدام، وارد جدا أكون برجع لورا. هي بنسبة ما ممكن تكون صح، بعيدا عن فكرة انه في مراحل في حياتنا بيكون فيها الثبات هو اللي مكمل معانا والاستقرار مكمل معانا، وده حلو وده مش وحش. لكن على مستوى التغيير والخطوات اللي بناخدها في حياتنا، وانه عايزين نتطور، عايزين شخصيتنا تكون احسن، عايزين معرفش يحصل ايه في حياتنا، لو انا مش باخد خطوات وارد جدا يكون برجع ورا وهضيف سنة تاني، او في نسبة ما انا ريحت، انا قعدت في دايرة بيسموها دايرة راحة، انا هنا مبسوط، انا هنا مستمتع، محدش يكلمني، مش خارج من الدايرة دي.
0: معاك يا
1: اعرف منين انه انا بتقدم لقدام ولا برجع لورا؟ انا شايف نفسي احسن ولا اسوأ، واللي حواليا برضو شايفين ايه؟ يعني هل انا شايف انه في تغييرات كويسه والناس مبسوطه مني وشايفين انه انا شخصيتي بتتطور في حاجه فلانيه، او بيقولوا لي ايه ده برافو عليك احسن، او على الاقل حتى لو مش بينطقوا بده، بس ما فيش الكلاشات الكتير اللي كانت بتحصل بيني وبين الناس قبل كده، او في شغلي الامور بقت مستقره احسن او انجح، او في علاقاتي الدنيا بقت افضل او انجح. لو
0: فهمت.
1: انا لو انا ده مش حاصل، يبقى انا هنا بتقدم لقدام او بطلع لقدام.
0: حلو
1: اعرف
0: حلو.
1: منين انه انا برجع لورا؟ انه يعني بقى في ناس كتير بتشتكي مني، ناس كتير بتقولي انه في حاجه غلط بتحصل في شخصيتك، انت بقيت عصبي زياده، انت مش عارفه ايه. لو شهاده الناس حواليا بالشكل ده يبقى في مشكله.
0: معاكي حق، صح، موافقك، يعني موافقك جدا تقريبا، يعني مش هختلف في اي حاجه انت قلتيها، بس يمكن يعني هسال ميرنا، هكمل على اللي انت قلتيه، ويمكن ميرنا عايز افهم اكتر واعمق يعني جزء كده على اللي كوكي كان بتحكي فيه، لانه حلو قوي. كوكي قالت شويه ازاي اقدر اميز كسامح او كميرنا او ككوكي او كاي شخص ممكن بيسمعنا دلوقتي، في معاك حق، أقدر أميز إزاي قدام أو إزاي برجع لورا. بس سؤالي شوية، في نقطة بتحصل في حياتنا كلنا، أو خليني أتكلم بصيغة سامح، يعني في حياتي أنا شخصيا ممكن بيعدي عليا أوقات بلاقي نفسي واقف محلك سر، إنجاز التعبير، لا بطلع ولا برجع. الفترة دي أقدر أقول عليها الفترة التي تسبق العاصفة، أو الهدوء الذي يسبق العاصفة، أيا كان العاصفة دي حلوة ولا وحشة، ولا ده مثلا سكون سلبي مني أو فعل سلبي أو اعتياد، يعني الفترة اللي ما بتلاحظي فيها نفسك لا بتطلعي ولا بترجعي، انت واقفة في مكانك، دي بتسميها إيه؟
2: بسميها راحة. بحس ان انا
0: يا
2: برتاح دلوقتي في الوقت ده. بص هقول لك على حاجه، هو يعني
0: جبتك
2: بجد
0: مفاجأة.
2: لا لا بجد هتكلم يعني انا قلت اول حاجه جت في بالي، بس هو صعب شويه فكره انه لما ابقى في حياتي كده فجاه انا مش عارفه انا هعمل ايه. انا بحس كده يعني من كلامك حسيت انه ده فقدان شغف مش تغيير خالص، فوضح لي اكتر انه ازاي فكره انه انت بتقول انه السكون.
0: انت جبتي اللي جوايا صح على فكره،
2: بجد؟
0: يعني انا فعلا، انا لما فكرت، يعني لما بفكر كده باخد وقت مع نفسي وبسأل يعني انت ليه واقف في نفس الحتة، انت ليه ما بتتحركش رغم ان دي ممكن ما تكونش طبيعتك. فاول حاجة فعلا زي ما انت قلتي بالظبط، اول حاجة بتيجي في بالي هو انا يعني احبط، زهقت، تعبت، مليت، فقدت الشغف، فعلا كل المصطلحات دي ما اقدرش اقول عليها لا، ما اقدرش اقول عليها مش صح، ممكن اكون بمر بيها فعلا، وممكن بكون بمر بيها من وقت بس انا مش واخد بالي وباخد لها مسكنات. فهل يعني هل في رايك ده فعلا اسمه فقدان شغف، ولا ينفع زي ما انت قلتي يعني اطلق عليه مصطلحات تانية مختلفة من شخص لتاني؟
2: بص لو طول وحاسس ان انت يعني بحس انه الشخص بيعرف ازاي ان هو فقد شغفه، انه خلاص مش عايز يعمل اي حاجه، كل حاجه عنده عادي، مش فارق معاه حاجه، مش فكره ان هو عايز يتطور ولا عايز يبقى على مكانه. لكن لو في شخص اللي هو ممكن نقول عليه مصطلح تاني ان هو بياخد فتره بريك يعني في حياته، هو عايز يعمل بس مش قادر لانه مثلا ارهق نفسه في حاجات كتير قوي، فدي اسميها حاجه تانية. لكن فقدان الشغف ده هو ولا عجبه كده ولا عجبه كده، هو اي حاجه وخلاص بالنسبه لي، مش مشكله اي حاجه. فده من رايي.
0: انا معاك،
1: مش عارفه، انا حاسه ان انا عايزه اختلف معاكم في حاجه.
2: اه اتفضلي، هو لازم لازم تختلفي وخلاص.
0: انت معاكي حاجه تختلفي برضه،
1: رجع اهم حاجه بس انه ما تبقوش بتهودوني وخلاص.
2: ماشي اتفضلي.
0: انا ما اقدرش اتعافى كونسبت البرنامج، براحتك اتفضلي.
1: صح،
0: حظك حلو ان انت جايلي في البرنامج ده. قولي.
1: احنا كتير بنبقى حاسين انه الاستقرار في مرحله ما انه مش بنطلع لقدام ولا بنرجع لورا، ان ده شيء سلبي. قعدت افكر في الفكره دي، وفي وقت كده انا بحب اعبر بالكتابه، لو تسمحوا لي اقرا لكم حاجه افتكرتها كده وطلعتها.
0: يا سلام يا باشا، يا ده احنا نطول.
1: طبعا
0: اتفضلي اتفضلي. طبعا يا
1: استاذ هحاول اقراها سريعا. كنت كاتبه بقول ايه، يعني الوقت ده بقى اغلبنا كل طاقته رايحه في انه يا دوب بيحاول يبقى ثابت، ما يقعش ابدا، لا نفسيا ولا علاقاتيا ولا على مستوى الشغل او غيره. بقت فكره انك تتقدم لقدام مش سهله خالص. جيل بل اجيال مرهق طول الوقت ومستنزف، حتى واحنا مش بنعمل حاجه بنحرق بنزين طول الوقت. ولما فكرت ده ليه بيحصل، اكتشفت كذا حاجه. اولا الواقع فعلا صعب، تحدياته كتير، فما تقللش من مجهودك في مواجهه التحديات دي. ثانيا الثبات اشبه بمحاوله مشي على الحبل، عينك على قدام بتجري من مخاوف وراك، وفي ايدك مسؤوليات كتير بتحاول تحافظ عليها. ثالثا في شيلتين كبار قوي اسمهم وجع الماضي، وكل حد حسب خبطاته وقلق المستقبل. تخيل معايا انت عامل ليه كل ده. طب ايه الحل؟ هقول من وجهة نظري انه اشكر نفسك انك مكمل لغاية دلوقتي في الرحلة دي، وما تقعدش تجلد ذاتك على اللي فات. قدر الخطوات الصغيرة اللي بتمشيها، كفاية توقعات مرعبة من نفسنا. ده ببساطة شديدة جدا نفس الفكرة اللي كنت بتكلم عنها. احنا بنستقل بفكرة ان احنا في حالة ثبات، بس كون ان انت في ثبات ما بترجعش ورا في اوقات كتير جدا مع تحديات الحياة، ده في حد ذاته نجاح. مش بتكلم على فكرة انه انا في دايرة راحة ومش عايز اخرج منها، مش ده. لكن في اوقات ان انت بتحارب الواقع وتحدياته، بتحاول تحافظ على نفس البوزيشن بتاعك في الشغل وما تأثرش فيه، مسؤوليات شايلها جواك، استنزاف من امور قديمة ما تقفلتش، عندك قلق ومخاوف من بكرة، كل ده وتلاقي نفسك ثابت، فانا حيك. معلش ندي كل حد حق وبقى في الحتة دي، عشان احنا بنجلد ذاتنا زيادة وبنيجي على نفسنا زيادة. فانا في وقت لقيتني بقول لنفس الكلام ده، يعني الصراحة، وده مجرد رأي.
0: حاسس ان انا يعني قاعد متكتف مش عارف اتكلم.
2: انا عجبني اول الكلام فعلا، فحسيت ان هو بتقولي حاجات جوانا ده بجد، يعني واقع حقيقي. بس حتة انه الثبات ده كأن واحد ماشي على الحبل، يعني برافو يا كوكي على التشبيه ده، عجبتني.
1: شكرا.
0: يعني شكرا شكرا على كتاباتك اللي دايما عميقة، ودايما مش اول مرة اسمع يعني حاجات انت كاتباها، وبيبان قوي كمان في حاجات كتير يعني في حياتك. فأكيد بيفرق قوي يا جماعة وجود شخص عارف يمسك مشاعره وعارف يمسك أفكاره وعارف يعبر عنها. يمكن كوكي يعني شاطرة في حاجة زي كده، بس انتوا كمان أكيد شاطرين انتوا تعبروا عن اللي جواكوا بطرق مختلفة. في ناس بتكتب، في ناس بتتكلم، في ناس بترسم، في ناس بتحلم أحلام معينة وبتحكي الأحلام دي. ف جميل قوي ان احنا نعرف نكون بنقفش نفسينا. انا دايما بحب استخدم التعبير ده او اللفظ ده، ان انا اعرف اقفش نفسي. وعلى فكره دي صعبه جدا جدا. يعني انك انت تعرف تقفش نفسك وتعرف تمسك بجد ايه اللي جواك، ايه المشكله الحقيقيه، ومش بس تمسكها، ده انت تعبر عنها. يعني انا ممكن ابقى عارف ايه المشكله بس مش عارف اعبر عنها، مش عارف اقول انا حاسس بايه، انا اتغيرت ولا ما اتغيرتش، ولو اتغيرت انا مش عارف اقدر اميز انا اتغيرت ولا لا، واتغيرت لايه. يعني اللي انا جوايا ده هو حلو ولا وحش، مين اللي يقدر يقول، هل انا ولا اللي حواليا. وده هياخدني معاكم لحته يعني شويه بيحصل فيها مشاكل كبير قوي، كبير كبيره بمعنى الكلمه وكتير. انه لما شخص بيتغير انا اول حاجه بقرر ان انا اعملها اروح والومه واقول له انت ليه كذا وانت ليه كذا وانت ليه كذا وايه اللي حصل وعملت وعملت وعملت. وانا قصدت اقول كلمه بلوم لانه في فرق كبير قوي ما بين اللوم والعتاب، الكلمتين عكس بعض تماما في وجهه نظري. فانا دايما بحس ان انا لو عندي شخص اتغير معايا انا شخصيا كسامح انا مش بلومه من اول مره ولا بعاتبه اصلا، يعني ولا بلومه ولا بعاتبه، انا بسيبه لحد ما اشوف الفعل ده هو مستمر وثابت ولا ده كان فتره وعدت. لو فتره وعدت انا شخصيا بعتبر نفسي ما حصلش حاجه وبعدي، وانا بعرف اعدي كويس قوي قوي، يعني اللي يعرفني يعرف عني ان انا بكبر دماغي من حاجات كتير قوي وبمشي وبعدي الدنيا وبعرف اعمل ده بكل سهوله جدا. بس لما بحس انه نفس الفعل اتكرر وانت لسه على موقفك وفي تغيير مفاجئ حصل، لا ساعتها انا بيبقى عندي كذا علامه استفهام. سؤالي بقى ليكو وهبدا بيك المره دي يا مرنا مش كوكي، لو حصل انه شخص اتغير معاكي وحسيتي فعلا انه اتغير مش مجرد احساس لكن اصبح امر واقع، ايه اول حاجه بتقرري تعمليها مع الشخص ده؟
2: طيب انت اول حاجه قلتها قلت انه انا ولا بلوم انت على نفسك انت كسامح ومش بتلوم ولا بتعاتب. عايزه بس اعرف حاجه واحده، الشخص ده قريب مني ولا بعيد؟ يعني شخصيه ايه قريبه مني ولا بعيده؟
0: لو هتساليني انا شخصيا كسامح انا مش هتفرق قريب ولا بعيد، انا بسيبه ايا كان قربه او بعده.
2: يعني حتى لو قريب منك ما بتلومش ولا تعاتب؟ طب يعني ولا أي انا حاجة. بحاول افهمها بس
0: يعني بالعكس، انا لو قريب مني ومشيت بمبدا اللوم او العتاب انا ممكن ما اقبلش اصلا ان هو يتغير ناحيتي.
2: اوكي
0: طيب فأنا انا مقرر ان انا اخليها نفس المسطره لكله قريب او بعيد. لو بعيد ممكن ما اعاتبش اصلا وما لومش لان هو كده كده بعيد، ولو قريب عاتبت او لومت هخسره. فانا مخلي الحته دي في الستاندرد كده في اللي هو المقياس العادل ما بين ده وده، هو اتغير فقريب او بعيد هو قرار اتاخد، فانا هشوف القرار ده فعلا مستمر ولا لا. ده بالنسبه لي شخصيا كسامح، وانا يعني متعامل ده من زمان ومرتاح قوي في المعامله دي. انت بقى بتعمل ايه؟ هل بتلومي ولا بتعاتبي ولا بتسكتي ولا بتنتظري ولا ايه الوضع اللي بتبقى عليه ساعتها؟
2: بص انا مش زيك في حته المسطره دي، البعيد زي القريب، بس ممكن اقول لك للبعيد انه يعني بشوف بعد كده التصرفات بتاعته لو اتغير. خلاص ببقى عارفه مثلا انه قرر انه يبعد فبيتجاهل او بتتجاهل هي العلاقه دي، فخلاص انا كمان بنسحب واحده واحده. لكن لو حد قريب مني واتغير انا يعني ايه ده قريب مني قوي او شخصيه قريبه مني، انا بصراحه في الاول بقدر قوي لان انا ببقى حاسه انه كل الناس ممكن ما تبقاش كويسه، يعني عندها ظروف ما بتحكيش لحد، يعني عندها حاجات مش بتعرف تقولها للحواليها، فنفسيا في الوقت ده بتبقى مثلا محتاجه ان هي تهدى اكتر ما بتتكلمش او كده. فانا بقدر الاول وبحس وبفهم بقى شويه يعني الشخصية دي عاملة كده ليه، هل ده في حاجة؟ بس أقولك ده لو قريب مني. بعد كده بتكلم معاهم ومثلا بعتبها شوية، حصل معاكي كذا، انت ليه ما جيتيش قلتي لي، او انت بعتي او انت اتغيرتي، في حاجة؟ طب انا عملت حاجة؟ يعني ممكن نكون بنصلح العلاقات. انا بحب اعمل كده بس ده مع الاشخاص القريبة مني علشان بحس ان هم مدام قريبين مني يبقى انا ليا الحق وهم ليهم الحق انه نبقى فعلا بنحافظ على العلاقة دي، لأن أيوة. العلاقة دي أكيد بتبقى يعني أنا بحب أحافظ على العلاقات بتاعتي كلها، فدي شخصيتي. أيوة. بس فده رأيي، لكن في الحاجات البعيدة خلاص بقى اللي عايز يبعد يبعد ما يتعبونش، فاهم؟ لكن يعني ده القريب.
0: ماشي أنا فهمتك. طيب كوكي أنت عندك نفس التوجه ولا بتتعلم؟
1: قريب جدا من اللي برنا قالته. يمكن البعيد مش بتبقى متأثر قوي بانه يتغير يعني قوي، يعني هو كده كده في مساحه من البعد، فانت ممكن حتى لو اتغير انت مش ملاحظ قوي او ما تتضايقش لو هو اتغير. كلام مش بيبقى مؤثر جامد يعني. لكن العلاقات القريبة لما بلاقي في تغييرات حاصلة بدي مساحة، يعني لأنه أنا وارد أبقى بتغير من حياة، من الضغوطات، من ما عنديش إتاحة وقت، من حاجات كتير قوي. فزي ما أحب إنه الناس تعذرني في مواقف كتير، أنا بعذر الناس برضه، فبدي مساحة. سوري.
0: كمليه.
1: فبدي يعني مساحة لغاية ما أشوف يعني الدنيا رايحة فين. يمكن ظروفهم، يمكن وقتهم، يمكن طاقتهم، يمكن نفسيا مرهقين، يمكن أسباب كتير قوي. وبعدين بقول لأنه اللي قدامي وارد يبقى من الضغط، يعني مش حاسس إن في مشكلة، فبنبه وبقول إنه إحنا بقالنا وقت مش بنتواصل مثلا، إحنا محتاجين نتواصل أكتر، الأخبار. مش بهدف انه اجلد يعني اللي قدامي، لكن بهدف اني اطمن الاول، وفي نفس الوقت جايز اللي قدامي بس محتاج يحس ان حد يقول له خد بالك في حاجه، انت مش طبيعي الوقت ده، مش طبيعي مثلا نقعد شهر مثلا ما نتواصلش مثلا. فده بيدي كده انذار انه ايه ده، تدقي معاكي حق، انا فعلا الوقت ده مش طبيعيه، مش ما مش كويسه، مش ما يعني مضغوطه، مش احسن حاجه. فأوقات إحنا بنبني تخمينات معينة وننط الاستنتاجات معينة ممكن ما تكونش حاصلة، فدور التواصل هنا بيخليني أفهم إيه اللي حاصل، وارد ما يكونش اللي قدامي مدرك حاجة أصلا، أو مش في باله السيناريوهات اللي أنا تخيلتها وبنتها وتوقعت إنه بيبعد وإنه وإنه وإنه. لأ، هنا التواصل بيوضح. لكن لو بعد الاعتاب مرة هي نفس النتائج، ممكن مرة تاني مفيش مشكلة. لكن لو لقيت ان اللي قدامي مصر يبعد، خلاص ده اختيار، ده مش ظروف. هنا بقى ده فرق.
0: اللي انت بتحكيه ده هو نفس اللي انا كنت بفكر فيه دلوقتي وانا بسمعك. ان قلت جوايا الى اي مدى ممكن الشخص يحترم رغبة الاخر في التغيير. هقولك اللي جه في بالي وهسمع رايك. يعني مثلا وانت بتحكي دلوقتي ومرنا من شويه برضو وهي بتتكلم، حسيت وقفت كده قدام نفسي لثانيه وقلت هو انا بجد ما عنديش مشكله انه الناس تتغير، ولا انا مش قادر احترم رغبه اللي قدامي انه يتغير وانه ما يكملش في نفس التوقعات اللي انا حاططها فيه. ده سؤال اوقات كتير بقف قدامه. وطبعا انا بتكلم عن العلاقات العاديه اللي ينفع يبقى فيه تغيير، لكن مثلا علاقه زي مثلا علاقه الارتباط، وليكن اتنين مثلا متجوزين، ما اقدرش اروح اقول للزوجه ان هي تتقبل ان الزوج اتغير معاها وما بقاش يحبها. يعني دي حاجه اكيد مش طبيعيه. يعني ده نوع تغيير حصل، مش طبيعي ان انا اطلب من الاخر انه يتقبله، لازم نقعد ونتكلم فيه. انتوا فاهمين قصدي؟ بس لو هنستبعد، لو هنستبعد نوع العلاقة دي اللي ما ينفعش يبقى فيها تغيير يعني، وقلنا بقى أي نوع علاقة تانية أيا كان الشكل والطبيعة والقرب والكلام ده كله، هل فعلا بيبقى فيه أوقات بتعدي علينا إحنا مش قادرين نحترم رغبة الآخر إنه يتغير، وكأني أنا حطيتك هنا وما ينفعش تطلع بره هنا، وكأني بمتلكه، إنجاز التعبير. يعني هل ممكن ده يحصل في وقت من الأوقات؟ يعني هل ممكن نوصل لدرجة إن أنا مش قادر أتقبل قرار غيري إنه يغير شكل العلاقة لإني مرتاح فيها بالشكل ده؟ شفتوا يعني، هل شفتوا حاجة زي كده قبل كده؟
1: أنت تقصد هنا بالتغيير مش تغيير الكيان والشخصية على قد تغيير موقف الآخر من العلاقة.
0: بالظبط، مظبوط.
1: أو
0: شكل العلاقة.
1: يعني أنا هنا كنا أصحاب قوي، بعد شوية وقت لا، أنا قلبت العلاقة دي إحنا مجرد زمايل عمل مثلا يعني.
0: مثلا وما يعني وما أكثر ده بيحصل أكيد زي ما أنتوا عارفين في العلاقات العاطفية. يعني حدث ولا حرج يعني. بيحصل دليلي في الموضوع ده. يعني إيه رأيك؟
1: هي بتزعج وتتضايق لأنه ممكن يبقى في طرف قرر ده مع نفسه، يعني
0: هنا شايف المشكلة توصل.
1: لأن ده ما جيش فجأة، ده جه مع حاجات بسيطة بتحصل وما فيش تواصل، ما عدلناش عليها، في طرف ممكن يبقى مش قابل للتغيير، فموقف مع اتنين مع تلاتة مع شوية وقت كمان عدى، أصل مش فجأة احنا النهاردة مثلا انتيم وصحاب قوي، بكرة انا مش قابل وجود الشخص ده في حياتي او عايزه على الهامش، لا ده في وقت طويل عدى خلق المشاكل دي او خلق المساحة دي، احنا ما تعاملناش مع الامور دي فوصلت لكده، لانه لو فجأة الشخص بيكرر كده يبقى في مشكلة، لانه احنا العلاقات مش هزار، انا مقرب من الناس معينين ومدخلهم لمساحة معينة في حياتي، ما ينفعش بكرة اقلب عليهم يبقى انا عندي مشكلة، انا محتاجة احترم الناس اللي في حياتي، ان مش فجأة انا قررت ابعد، انا في مرة واثنين وثلاثة بقول ان عندي مشكلة، انه ناخد بالنا من كذا، انا بتضايق من كذا، قلة التواصل هتودي الجفا في العلاقات، احنا مش بنتكلم، احنا مش قريبين كفاية، احنا لو اللي قدامي هو مصمم، هو ده بقى اللي بيودي ان هو مقرر من جواه ياخد العلاقه لحته ابعد، وده سامحني في اللي هقوله، ده عدم نضج. ده شخص ما واجهش، ده شخص قرر بمزاجه، اخد خطوات لورا بدون اي اعتبار للطرف الاخر، لكن التواصل هو بيخلق مساحه انه حتى لو عايزين نبعد شويه ما فيش مشكله، بس يبقى في درايه، مش فجاه انا بقرب بمزاجي وببعد بمزاجي، لا ده لازم يكون في مسؤوليه تجاه الطرف الاخر اللي انا قررت اقرب له، سواء بقى علاقه صداقه علاقه ارتباط ايا كان نوع العلاقه.
0: ايوه، يعني اللي انا قادر افهمه انه ممكن فعلا يا سامح يبقى فيه تغيير، ولكن المفتاح في احترام الشخص للشخص الاخر.
1: بالظبط، لازم يبقى محترم الحد اللي معايا، ولو انا بقرر ابعد شويه بفهم بمهد بحترم مشاعر اللي قدامي، ده مهم، ده مهم ان انا اعمل ده. وفي اوقات علاقات ما بنقدرش نحط ستوب مره واحده، فبنعملها على مراحل، لانه احنا
0: استني
1: مش
0: بقى
1: الهدف.
0: في الحته دي، انا هاجيلها كمان شويه.
1: اوكي
0: خليكي بس ايه، يعني
1: ايوه،
0: خليكي
1: هعمل ستوب
0: فاكراها.
1: لك من دلوقتي.
0: يعني مرنا، يعني عندك ايه تاني تقوليه في النقطه دي قبل بقى ما ادخل على النقطه اللي كوكو، يعني كوكي كانت لسه هتبدا فيها؟ هل فعلا الموضوع بس التغيير هي الفيصل فيه بيبقى احترام الشخص لاحترام الاخر، زي النقطة المهمة اللي قالتها كوكي، ولا حاسة انه لا مش دي بس يا سامح، انا حاسة انه المشكلة بتبدأ مثلا هنا او هنا؟
2: بص يا سامح، انا مش هختلف عن راي كوكي، وراي كوكي عجبني جدا، بس حسيت وهي بتتكلم يعني عايزه اعرضها على كلامها في حاجه، يعني مثلا دلوقتي انا محتاج ان انا اعرف انه مثلا انا متضايق او انا تعبان ومخنوق في العلاقه، فانا لازم يعني الشخص ده اللي قدامي يبقى برضو متقبل الحته دي يا كوكي، فانا المفروض اقول له انه انا تعبان دلوقتي، ولا اشاركه علشان يطلعني من اللي انا فيه؟ انت فاهمه الحته دي؟ يعني التغيير من انا ما ينفعش ان انا ابعد على طول.
1: ما انا ما قلتش على طول، انا ما
2: ماشي، انت هتقولي هقول للشخص انه مثلا انا عندي كذا في حياتي او بعمل كذا، المفروض الناس القريبه مني احنا بنشاركها علشان خاطر يبقى يعني نعرف نساعد بعض كده، فالحته دي بس اللي اختلفت عنها.
0: طب ممكن توضحي اكتر بمثل يعني يا ميرنا عن الفكره اللي جواكي؟
2: يعني انا بقول مثلا دلوقتي في اتنين مرتبطين، واحد منهم تعبان شويه او مخنوق في حياته، فالعلاقه مش ماشيه زي الاول، فقال لشخص معلش انا بس حاليا الوقت ده يعني مثلا عندي مشاكل في الشغل او كذا، فانا يعني مش بحب اتكلم كتير. انا بعترض على الحته دي، بقى احس انه الشخص المفروض انه ما دام هو الارتباط ده يعني هم مع بعض على طول او كده، احب ان هما الاثنين يتكلموا مع بعض علشان يحلوا المشكله دي، علشان يبقى التواصل يبقى اكتر، لكن البعد ده حاسه ان هو انت، طب انت هو انا بنت خالتك يعني، ما يعني انا حد غريب، انا مثلا لو انا قريبه منك قوي او قريبه منك قوي يبقى المفروض يبقى العلاقات تبقى اقوى من كده. هو ده فكرتي في الموضوع التغيير.
1: صح.
0: اوكي، فكأنك يعني هوضح شويه اللي انت قلتيه وقولي لي انا فهمت صح ولا لا. فكأنك بتأكدي بشكل ما انه الاحترام والتقدير في قرار التغيير هو مهم، ولكن مهم كمان معاه فكره الشفافيه،
2: حلو
0: ان
2: قوي،
0: انا
2: صح كده.
0: اقدر اكون بشاركك باللي جوايا لانك مش شخص عادي بالنسبه لي، وبعد كده اتغير بناء على اللي احنا قررناه سوا.
2: صح كده، ايوه هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله.
0: فكأنك يعني مش هنقول ان انت اختلفتي كتير مع كوكي، وكأنك بس

0: تحترم ان انا شخص كائن يعني بيسمع، يعني عايز يفهم قبل ما تكون بتاخد اي خطوة في التغيير. ف يعني نقطتين حلوين جدا جدا. هضيف عليكم حاجة تالتة، لانه يعني بحس ان هي مش اقل اهمية ابدا من اللي انتوا قلتوه، وهو فكرة اللي انت كنت هتخش فيها يا كوكي بقى من شوية، وهو فكرة انا اصلا متقبل حدودك اللي انت عايز تعملها ولا لا. ودي بقى النقطة الطارقة في الاتنين. انا ممكن اكون شخص محترم جدا، ممكن اكون شخص شفاف جدا، ممكن اكون شخص مسؤول جدا، ولكن مش قادر اتقبل الحدود الجديدة اللي انت عايز تعملها معايا. فكأني حطيتك في قالب، انت مش هتخرج بره القالب ده مهما عملت، ولو خرجت ده معناه انه العلاقة باظت، مش عايز اعرفك تاني.
1: بس يعني مش عارفة، أنا حسيت فجأة إن ممكن يبقى بعض الناس تاخد الكلام اللي إحنا بنقوله كمبررات لإن هما يخلعوا من العلاقات. أنا
0: بمعنى
1: برضو علشان أوصل لحتة إن أنا العلاقة دي مش مناسبة في حياتي، أنا محتاجة أفحص ده كويس، لأنه غالي قوي دخول في العلاقات، وطالما الشخص غلاك ودخلك حياته الخروج برضو مش بدوس الزرار. فأنا محتاج أفحص كويس قوي، وأبقى جربت مرة واتنين وتلاتة في العلاقة دي قبل ما انقلها لحتة أبعد. أنا ده رأيي. لكن فجأة إنه أنا دخلت في حياة فلان وبقيت مهم جدا وبقيت أهم حاجة في حياته، وبعدين عندي شوية تعليقات على شخصيته، فبكرة الصبح أنا هلم شنطتي وأمشي من حياته. هل جربنا نصلح؟ هل عاتبنا؟ هل اتكلمنا؟ هل تواصلنا قبل ما أخد حاجتي وأجري؟ أنا ده مجرد وجهة نظر بس جوايا، مش بقول إنه نتقبل حاجات مرهقة قوي في العلاقات أو مستنزفة أو علاقات بتأذي أو غيره، لكن بس أنا بحس إنه علينا دور تجاه بعض نجرب نعمله. مش ربما تكون العلاقات تتاخد في حتة أحسن وأفضل قبل ما أقرر أقفلها، بس يعني دي مجرد فكرة جت في بالي بس.
0: حلوة، أفكارك عميقة كالعادة يا كوكي.
1: شكرا.
0: يعني في جملة كده يعني دايما كانت في بالي زمان، إنه التغيير حلو بس أنا مش مناسبني أو مش متقبله. فهل حصل معاكي يا مرنا موقف من مواقف قبل كده حد اتغير معاكي وما كنتيش قادرة تتقبلي التغيير اللي حاصل ده، على الأقل في الوقت اللي حصل فيه، ويمكن دلوقتي انت متقبلاه عادي؟
1: ينفع أقول العكس، إنه يعني في حاجات حصلت، يعني اتغيرت مع ناس ولكن أنا نضقت. أنت فاهم الحتة دي يا سامح؟ يعني في حاجات كنت بعملها مثلا كنت صغيرة، مثلا على العلاقة دي من زمان جدا، إحنا
0: ايوه
1: منذ
0: فاهم قصدي.
1: الطفولة يعني، فأنا نضقت. يعني مثلا مرنة بتبقى متاحة 24 ساعة، لا مرنة عندها شغل وعندها مسؤوليات وحاجات بتعملها، ففكرة الفضل اللي كان في الحياة قبل كده ده كان منذ الصغر، يعني ده من زمان. فحتة انه الشخص بقى كانت يعني بالنسبة لي انه ايه ده، ازاي يعني في تغيير حصل؟ لكن لا، انا مش بسمي انه تغيير في نوع المحبة. بحس انه لو مثلا المحبة قلت في العلاقات او كده، ليك حق او ليكي حق تحسي انه فعلا في حاجة غلط بتحصل. لكن لو في تصرفات، كل واحد بيكبر، كل واحد بينضج. ما هي اكيد مثلا الشخصيه اللي قدامي دي كبرت في حاجات كتير ما كانتش بتعملها زمان. فانا بالنسبه لي الحته دي يعني اعترضت شويه، او بقول انه لا عادي، انا من حقي ان انا اكبر في حاجات كتير، ومن حقي ان انا ابقى اختلفت عنها زمان في حاجات ما يمكن اتغيرت للاحسن. هل ده يضايق الشخصيه اللي قدامي او اللي انا مرتبطه بيه؟ فاحس انه غريب شوية عليا الحتة دي. لكن بحس إن الارتباط الصحي هو إن إحنا بنفهم بعض وتغيرات اللي بتحصل في حياتنا، ولكن في حاجة ثابتة. بس
0: اوكي، انا يعني مش قادر اعلق اكتر من اللي انتوا قلتوه، لان انا حاسس انه الكلام واضح وافي جدا في الحته دي، وشكرا طبعا اكيد يا منى كوكي ان انتوا دايما بتوضحوا انه

0: في كلامكم انه انا بحس انه دايما انتوا بتتكلموا بشكل شخصي مش بتعمموا،
1: دي حقيقة
0: دي
1: فعلا.
0: حاجة يعني دي حاجة بتفرق جدا. زي ما قالت كوكي من شوية انه مش معنى ان انا بقول حاجة معينة بصيغة او بطريقة اللي بتفكر بيها كوكي او ميرنا او اللي انا بفكر فيها كسامح انه ده معناه ان احنا صح وانتوا غلط، او بقول لك تبني يعني خليك متبني الفكرة دي او الاتجاه اللي انا بفكر فيه اطلاقا. يعني كل حد بيسمعنا دلوقتي في راديو صوتك دايما خليك متأكد ان احنا بنفكر معاك مش ليك. يعني كل شخص فينا عنده اتجاه مختلف، عنده دماغ مختلفة، كلنا بنفهم وكلنا بنفكر، مفيش حد فينا لا بيفهم ولا بيفكرش، فكلنا بنفكر بطريقة معينة وبشكل معين وبليفل معين، وكلنا كمان عندنا الاتجاهات الشخصية لينا. بس دورنا بقى هنا في حلقة زي معاك حق النهاردة انه أقول لك معاك حق تفكر، معاك حق تختلف، معاك حق توافق. طيب يعني قبل ما نطلع الفاصل اللي ممكن يعني يبقى معانا كمان شوية يعني ونكمل باقي كلامنا، هسيب لكم فكرة فكرت فيها برضو من ضمن الأفكار بتاعت حلقة النهاردة، إنه في أوقات كتير جدا الناس بتتغير مش بالأفعال، بالكلام، والعكس بيحصل. في ناس بتتغير في كلامها بس أفعالها ما بتتغيرش فيها. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ ممكن أوقات كتير يحصل إنه ممكن واحد يبقى معايا وفي ظهري وفي نفس الوقت كلامه عليا ورايا يبقى مخالف تماما للي هو بيعمله معايا، والعكس. في واحد ما بيتكلمش كتير معايا وما بيقولش كلام حلو قوي قدامي، ولكن لما بحتاجه بلاقيه في ظهري. فالسؤال بقى، هل الكلام هو اللي بيكشف الحقيقة ولا الأفعال؟ أنا مش هاخد منكم رد دلوقتي، أنا عايزكم تفكروا في مواقف عملية علشان أنا عارف إنه إحنا التلاتة حياتنا مش شبه بعض كتير ومختلفين وعلاقاتنا كتير مختلفة. عايز أسمع منكم حاجات عملية ممكن تكون حصلت معاكم، التغيير حصل فعلا بالكلام ولا بالأفعال. لسه مكملين حلقتنا معاكم على معاك حق لحد ان شاء الله الساعة 12 ونص بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. هنروح نسمع فاصل بسرعة جدا ونرجع لكم في دقائق بسيطة هنكمل باقي أفكار. يلا بينا.

0: رجعنا مرة تانية ليكم في برنامجنا وبرنامجكم معاك حق، لسه مكملين حلقتنا سامح وميرنا كوكيا على مدار الساعة لحد إن شاء الله الساعة 12 ونص بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. قبل الفاصل كنت شوية بتكلم مع كوكي ومنى عن فكرة خطيرة جدا، وهو فكرة التغيير. لو أنا عايز أتغير فعلا، هل أنا بتغير بالكلام ولا الأفعال؟ واللي حواليا كمان هل بيتغيروا ناحيتي بالكلام ولا بالأفعال؟ مثال حصل في حياتي أنا شخصيا كسامح، انه من وقت فات كده من سنتين او يعني اكتر بحاجه بسيطه، سنتين سنتين ونص 3 سنين تقريبا، كنت فاكر انه في ناس كتير حواليا وانه يعني انا عندي صحاب كتير، عندي ناس كتير قريبه مني وكانوا بيتكلموا معايا بكلام كتير حلو، وكنت فاكر ان هم فعلا حقيقيين في الكلام ده. لكن موقف حصل خلاني أشوف الدنيا بشكل مختلف تماما، وخلاني أشوف كل اللي حواليا إنه مش بالكلام ولكن بالأفعال. والدليل على كده إن ناس كتير جدا غزلتني وناس مش بعاد ناس قريبين. فاكتشفت ساعتها إنه التغيير فعلا بيحصل بالأفعال مش بالكلام. فده اللي خلاني أفكر معاكم النهاردة، هل أنتوا معايا في نفس الفكرة؟ خليني أبدأ بيك يا ميرنا، يعني هل فعلا التغيير لما بيحصل ممكن أتقبل إنه يحصل بالكلام وإنه فعلا اتغير وكلامه اتغير بدون أفعال، ولا أفعال من غير كلام، ولا الاتنين مع بعض؟ بتشوفي إزاي الموضوع ده؟
1: هو أكيد 100% 100% أفعال، بس أحب برضو يبقى كلام، فاهمني؟ حاسة إنه الاتنين، بس الأكتر بالنسبة أكبر يعني هو الأفعال، لأني بحس إنه أنا عايزة أشوف قدامي، مش عايزة أسمع. ياما كتير ما بنسمع، يعني السمع ما فيش أسهل منه، لكن الفعل هو اللي فعلا بيبقى فيه مجهود أكبر. فأنا بالنسبة لي الأفعال طبعا هي دي اللي بتدل على تغيير الشخص، وإنه فعلا يعني كده بالنسبة لي هو الأفعال، أفعال أفعال يعني.
0: كوكي رأيك إيه في الموضوع ده؟ هل فعلا موافقة إنه هي أفعال للنخاع، ولا ممكن في ناس بتعرف تتكلم أكتر ما بتعمل فالكلام هو بيوصل أكتر، ولا الاتنين مع بعض زي مثلا ما ميرنا قالت؟
2: يعني أنا بيفرق لي إني أشوف موقف الشخص الأبعد من الكلام، يعني أشوف فلان بيتصرف إزاي، المواقف اللي بياخدها، الأفعال وردود الأفعال. مش هقول لك الكلام مش مهم، لكن ما بحبش الكلام اللي بيبقى مفصول عن الأفعال، يعني الاتنين لو في اتجاه واحد فياريت، يعني ده بيدعم ده. لكن أنا بيفضل يفرق معايا زي الأفعال التعبير والتواصل والكلام، فالاتنين عندي مهمين. لكن لو هتقعد تتكلم برضو من هنا للصبح وأنا مش شايفة أي تغييرات بتحصل، أو جدية في التواصل، أو جدية في المحافظة على العلاقة، فلا اسكت أحسن.
0: أصلا
2: يعني فعشان كده قلت لك إن ورا الكلام إيه؟ إيه الأبعاد اللي ورا الكلام؟ في
0: حلو
2: جدية
0: أوي،
2: ومواقف وأفعال وهكذا، ادعمه بقى بأنه نتكلم نتواصل. لكن ما يبقاش الكلام معسول طول الوقت، والكلام لطيف وحلو قوي من الناس اللي حواليا، بس المواقف بتثبت العكس.
0: طيب يعني تقريبا احنا كلنا متفقين في الفكرة دي، بس انا يمكن شوية يعني مايل اكتر ل يعني ل ل لفكرة الافعال اكتر من الكلام، مع اني انا شخصيا كسامح انا بحب اعبر بالكلام قوي، بحب اقول كلام مشجع وايجابي وكلام يلم على التفاؤل، ولكن أوقات كتير بقف قدام نفسي وفعلا ببقى عاجز عن حاجات كتير مش بعرف أعملها، وبحاول أتكلم علشان أخبي عدم قدرتي إن أنا أعملها بالطريقة اللي الشخص اللي قدامي محتاج إنه يشوفها بالطريقة دي. وبالتالي أنا ميال أكتر الحقيقة لأنه ما تتكلمش ولكن اشتغل، افعل حاجة، يمكن فعلك هو يوفي 1000 كلمة أنت ممكن تقولها. عارف انه خلاص فاضل دقايق بسيطة على الحلقة ما تخلص، بس نفسي أقول لكم وأسألكم في آخر حاجة، إنه فعلا الاختيارات في الصداقات والعلاقات هي محتاجة حكمة كبيرة قوي مني، ومحتاج إن أنا فعلا أدعي وأطلب ربنا إنه يا رب أحط الخير ليا وقدامي، واللي أنت شايفه فعلا خير ليا والقدامي، أيا كان مين اللي هيمشي معايا السكة ومين هيمشي معايا الطريق، وأيا كان شكل العلاقات اللي أنت حابب يا رب تكون موجودة في علاقاتي. هل فكرتوا إنه فعلا وجود ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا وفي اختياراتنا هو ده اللي بيحدد الدوائر اللي في حياتنا، ولا حاسين إنه كده كده لا مش فارقة، هو ربنا يعني أكيد شايف الخير وأيا كان مين اللي هيدخل فهو كله خير؟ يعني بتشوفوا الموضوع ازاي؟ نعمل توازن في دقيقة كده، يعني أبدأ بيك يا كوكي بعد كده مرنا في دقيقة بسرعة.
2: هو الناحيتين، يعني دايما بدعي يعني يا رب جنبني او احميني من العلاقات المؤذية اصلا، لانه في حاجات مهما كانت خبرتك في الحياة انت ممكن تخبط في ناس تأذيك. ومن ناحية تانية عنصر الخبرة او المواقف اللي عديت بيها او الحاجات اللي عديت بيها بتخليك مشغل دماغك، يعني مش بدرجة برضو مستنزفة أو مرهقة، لكن بشوية وعي بتميز أنا إيه العلاقات اللي المفروض أدخلها أو أدخل الناس في حياتي، وإيه العلاقات اللي شكلها مرهق مش محتاجة أعمل كده إني أدخل الناس دي في حياتي. فأنا بحب أعمل الحاجتين، إني يعني أبقى بتعامل بوعي على قد طبعا ما أقدر، في حاجات أكيد بتفلت مننا لأنه إحنا محدودين كبشر. من ناحية تانية دايما يعني بدعي إنه يا رب قابلني بناس محترمة، ناس كويسة، ناس مش مرهقة، وإن كان المرهقين موجودين، لكن لكن لما بيبقى فيه ناس كويسة ده بيهون الحياة. يعني
0: حلو قوي، مرنا رأيك ايه؟
1: أنا بتفق طبعا مع كوكي في الحتة دي، وبحس انه فعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى او تعالى من حبه لينا يعني بيوقف لنا الناس الكويسه. بحس ده، مش عارفه يعني، ده حاجه من الحاجات اللي بتحصل معايا، انه الناس الكويسه بحس ان هما بيبقوا قريبين مني اكتر، ودول اللي بلاقيهم في وشي. لكن الحمد لله الاشخاص الوحشه ساعات بتبقى يعني بتتجنبها خالص، بتبقى مش موجودة، فالقرب مني من بيبقوا ناس كويسة، فدي حاجة بالنسبة لي بتبقى كويسة يعني.
0: دي حقيقة. يعني يمكن أنا مش هختلف خالص عن اللي أنتوا قلتوه، أنا يمكن دايما بحاول أصلي وأدعي ربنا إنه فعلا يا رب اللي أنت عايزه يكون في كل حاجة في حياتي، وده اللي أنا نفسي أختم بيه معاكم النهاردة الحلقة، إنه فعلا يعني التغيير بتبقى صعبة، ومشوار التغيير عامة بيبقى صعب، مش كل حد يعني هيفضل طول الوقت معايا زي ما هو، مش كل علاقة هتكمل زي ما هي، لكن فعلا بحس أوقات كتير إن اللي بيستحق فعلا الجهد والتعب هو هيبان في وقت التغيير اللي بيحصل في حياته، هل أنا هبقى لسه في حياته ولا زي ما كانت قالت مرنا من شوية في وسط الحلقة إنه ده وقت راحة وأنا مجرد مرحلة في حياته وعدت. فبتفق معاكم أنتوا الاتنين إنه فعلا أنا محتاج إن أنا أكون بميز، ومحتاج ربنا سبحانه وتعالى إن يديني الحكمة إن أنا أقدر أميز طول الوقت مين العلاقات الحقيقية واللي فعلا ينفع تكمل، ومين العلاقات اللي هي مجرد مرحلة وعدت. ميرنا وكوكي أنا عايز أشكركم جدا جدا، عايز أشكر كل
2: شكرا
0: كمان
2: يا
0: أصحابنا
2: سامح،
0: في راديو
2: شكرا يا
0: سكوتر
2: سامح،
0: معاك حق، يعني شكرا جدا إن أنتوا بتسمعونا، وشكرا إن أنتوا كمان حاولتوا أكيد تشاركونا، وهنستنى أكيد بكل مشاركاتكم في كل أسبوع في معاك حق. شكرا قوي ليكم، معاك حق إن شاء الله كل يوم حد من الساعة 11:30 لحد الساعة إن شاء الله الساعة 12:30 بعد منتصف تويت القاهرة. أسبوع جديد نشوفكم على خير، مع السلامة.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا امي انا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن يا ريتني قلت لها لأ، وده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.
0: لولا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا امي انا.
0: هل في حاجات لازم اقولها لا في حياتي، ولا اي حاجه في الحياه كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، واقول ان خلاص هي دي الحياه هعمل لها ايه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعيه جدا. المرحله بتاعت الطفوله اللي انا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغايه سن مثلا 12 سنه يعني الى حد كبير مش صاحب قرارات كبيره مصريه. في سن الشباب انا لازم اجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف ان يا ريتني قلت لها لا، وده مش وحش، لاني لازم اتعلم من مجالات مختلفه،
0: خبره في الحياه
1: واخد خبره، ومش الخبره بس ان اخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبره لازم اعملها بنفسي. وانا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شويه اكتشف نفسي اني ايه ده مش الحته بتاعتي، خليني ارجع عنها. مش عيب، ليه؟ لاني انا ما كنتش هعرف انها مش الحته بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.
0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: بعد الروح. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبه الحب المستحيل، واكيد سالتوا نفسكم يا ترى فين اللعبه. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبه. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبه بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهه نظر دكتور محمد طه، كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكله مع فرق السن او الثقافه او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج، يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا، ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبة دي بأوحش صورة. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبة دي بطريقة احسن، وممكن نعمل بيها حاجة كويسة وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا، استخدمها في الحتة دي، في الحتة الغلط. فقد ايه الحتة دي مهمة جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحتة دي كويس جدا.
0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا، استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت ان احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.
0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده المشاهد المهمه انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجه ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسه ان انا متضايقه جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت ان احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكله، لكن للاسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: خسر فيك القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.

0: خسر فيك القرشنات يا حاج مدي؟ مش خسر فيك القرشنات؟ سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.

صدق هالإحساس لما تكوني انت حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي بين

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه. لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه. وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك، سمعت في المدرسة عبارة حسن خطك مليون مرة على الأقل، كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح القلم بتاعي وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع. وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك، سمعت في المدرسة عبارة حسن خطك مليون مرة على الأقل، كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح القلم بتاعي وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.